اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. المزيكا نون ستوب على الرام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على الرام اف ام. على الرام اف ام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام، راديو رما فام، رما فام ديما معاك.

أولئك أحد. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل.

0: السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
2: أنوار الصباح، نور وإيمان.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا،
ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبةً

بأيديكم إلى التهلكة؟ قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا، وقوله ومجنة بين مكة وجدة وتعرف الآن ببحرة، وقوله وذو المجاز شمال عرفة بينها وبين الشرائع يبعد عن عرفة 8 كيلومترات، وقوله تأثموا خافوا الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا.

0: بابه. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: نقتلهم، وقال بعضهم: لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة. فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم، أي قطعة منها، وقوله السلم بلا ألف، وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضرارته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان،
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض، من أعظم أعمال الإسلام. لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضنا، من عاد مريضا بكرة، يعني في الصبح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا ذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة، يعني نجم تكون وقت قصير، ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته، وأن نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقول احنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي انت الشافي، شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات سهل الدعاء، أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقول له معناه، سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي. سبحان الله، يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. ذيره حديث. ثانيا، يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجعوا به، ما تقعدش تقول له لا اليوم وجهك اصفر، لا، تقول له انت بخير وانت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له ابشر يقول الله للملائكة أكتب عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء، وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوره أعملهم الأداب ذوما، ادعيله، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصله اتصدق، خرج صدقة، قل له يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

انا قلبي وترني من نغمة تسمع صدى قلبك يكبر انا روحي عايشة بغياب انا قلبي وترني من نغمة

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك، كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك، ديما معاك. قيت الشهر على ميرم اف ام فرا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: de șoane. Cum e moaie șoane.
1: RMFM,
2: RMFM,
1: tuenesna, tuenesna.
3: تقيد في شهار على ميرم اف ام جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولوغ حسب الطلب ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي ونتلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
4: بليسيتي. يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن للأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت حب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارمفام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارمفام.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: سمساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
2: قيت الشهر على رما فام.
3: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسة؟
4: في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوا على الكيف وكل شيء موجود.
3: ولا سوين
4: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي روميز توصل 50% على ساكادو، 5% على الكتب والكراسات، و 15% على الادوات المدرسية، و 20% على باراسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
3: هي ياسر، نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
4: نيوسكولي بيمساكن طريق صفاقس بحد الجامع الخير، هو جديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز. أنفولاي 20 955 407.
5: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عندك رايت.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: .net.
1: RMFM.net
0: كل سبت واحد. ما تنسيش باش تعدل الموجة على RMFM من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا عالكيف صبحية الويكاند مع هالة بن جيمة كل سبت واحد على RMFM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. يا رب اجعل في قلبي نورا لا ينطفئ، وفي صدري سعة تطرد الضيق، وفي روحي يقينا بأن القادم أجمل ما دمت أنت ربي. اللهم لا تجعلني أركض خلف ما ليس لي، ولا أتعلق بما كتبته للأيام أن أتركه، وارزقني قلبا يعرف متى يصبر ومتى يطمئن ومتى يقول حسبي الله سيؤتيني من فضله. يا رب إن كانت لي أمنيات خبأتها فقربها لي. يا رب عوضني بما يجعلني أحمدك عليها. اللهم اجعل صباحي خفيفا مباركا في ساعاته، محفوظا من الحزن والخذلان، مليئا بلحظات صغيرة تجعلنا نبتسم ونقول الحمد لله ما أرحمك يا الله. اللهم آمين آمين آمين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار، مرحبا بكم في عدد جديد إن شاء الله دائما متجدد من برنامجكم ديكم نهاية كل أسبوع، كل سبت واحد من 8 حتى ليل 11 صبحية الويكاند. نرافقكم على امتداد إن شاء الله 3 ساعات مع مختلف الفقرات اللي تعودتوا بها، الاستضافات، الأخبار، أخبار الطقس، كذلك جديد الأكتواليتي، كل ما بعضنا إن شاء الله نتعرفوا عليه ونتبعوه. مرحبا بكل اتصالاتكم، تفاعلاتكم، أراكم واقتراحاتكم على 71 134 300 96 176 هو رقم الموضوع لزميتكم للتواصل والتفاعل معنا. مرحبا كذلك بكل تعليقاتكم تحت فيش البرنامج صبحية الويكاند، تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو RMFM. إيهاب براوي في الأخرار، صباح النور، هلا بنجي معكم كوتي ميكرو. اللهم صلي وسلم وبارك على خير الأنام. نخرج مع أول فاصل غنائي لنا في الحصة، راجعين بعد شوية.

0: أغنية الويكاند برجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على نرم افهم في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
2: تراها بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زون تحطها لذمتكم يكيب كاملة.

0: تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام. راديو ار ام اف ام. ار ام اف ام ديما معاك ديما معاك. ار ام اف ام
2: ثيم ساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.
1: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند مثبني للحديش مع هيلا بنجيما.
3: 16 دقيقة بعد 8 في صبحية الويكاند مشوارنا متواصل في برنامجنا اليوم. مازلنا في انتظار اتصالاتكم على 71-134-396. اطلبونا لو كان عندكم شخص عزيز عليكم اليوم يحتفل بمناسبة عيد ميلاد وتحبوا تقولوا له جوايوز انيفرسير، أو كذلك شخص عزيز عليكم تحبوا توجهوا له رسالة من القلب إلى القلب، كلمة هكا حلوة يبدأ بها صباحه أو رسالة جميلة، مرحبا بكل الاتصالات. كذلك على ذنب ميتكم صفحتنا الرسميه باج اوفيسيال راديو ار ام اف ام، نعاود نذكركم تعملوا فولو كونت انستغرام راديو ار ام اف ام، تيك توك راديو ار ام اف ام، وشين يوتيوب كذلك راديو ار ام اف ام. مرحبا بالجميع بكل الاهداءات والتعليقات. شنو عنا في صبحيتنا لليوم؟ كالعاده البدايه بعد شويه بالطقس وحواله، ما بعضنا نعرفوا اخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي، كذلك فما حديث عن منخفض جوي مرتقب وقتش باش يكون وكيفاش نعرفوه مع بعضنا. نعمل جولتنا الإخبارية في أسمع صار، أكيد جولة في أهم الأخبار المحلية الجهوية والوطنية. نعمل فقرتنا ديديكاس في جزءها الأول، ما شاء الله برشة تعليقات قاعدة توصل، برشة رسائل. نجاة العميري صباح النور، نجيبة صباح الخيرات، نورا ليغا، مدام سناء، سناء عطية، مريم مريومة، سونيا كرموس، خديجة بوهليل، عدنان، يوسف، توفيق العكرمي، نجاح عبد الله، لميا الخضيري، كل صباح الخيرات صباح النور والسرور. بعد شوية نقراو أكيد مختلف تعليقاتكم ونسمعوا الأغاني اللي اطلبتوها والإهداءات اللي ابعثتوها. أكيد في فقرة الانترفيو اليوم بطلب منكم إن شاء الله باش تكون معنا الدكتورة المختصة في طب الأطفال دكتورة هدى عرجون، باش نحكي ونصائح باش تكون الحقيقة موجهة للجميع، للصغيرات من العمر الصغير حتى كش للي يقرأوا في المدرسة وحتى للكبار. قلت لها أمان دكتورة قد ما تنجم تكون نصائح عامة حول تعزيز المناعة. اليوم مشكل كبير عن اللي هو المناعة، يصير في حد عطس أو كح صغير في ساعة في ساعة يلقط الفيروس، ولا حتى الكبار في ساعة في ساعة نتعدي، وتجنب خاصة أو تقليص إلى عدوى ما أمكن. نعرفه مع التغير متاع المناخ برشا فيروسات تنتشر وبرشا عباد تمرض، فأكيد احنا ما نحبوش ندخلوا فك الحلقة متاع العدوى. أهم النصائح لصغيراتنا، أكيد للمربين اللي يسمعوا فينا وللأولياء، باش إن شاء الله يا ربي نقوي ومناعتنا بطرق طبيعية بديزاستوس موجودين ودراسات موجودين في ديارنا الناس الكل، فقط شوية صبر وبارشة مواظبة، وإن شاء الله ربي يحفظ صغيراتنا الكل. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل التعليقات، ومرحبا بكل الإهداءات. احنا زاد كذلك بلاي ليست حلوة اليوم في انتظاركم يغلب عليها بطلب منكم، كذلك البعد التونسي التقليدي الزمني، يقولوا لي بربي هلا رجعنا للأغاني الكلاسيكية القديمة، نحاول قدر الإمكان نرضي جميع الأذواق. مرحبا بكل الإهداءات وبكل الاقتراحات، خليكم في الاستماع، خليكم معدلين الموجة 99.8، راجعينا.

0: page Facebook ou le compte Instagram. Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. Dima معاك. Dima معاك. RMFM.
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: والمنستير؟
0: على 99.8.
1: على 99.8.
0: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيما.
2: رجعنا لكم، مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكاند. صباح الخيرات والمسرات لكل ما التحق بنا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا على البوند اف ام 99.8 في مساكن سوسة المنستير، ولا وين ما يوصلكم صوتنا www.rmfm.net. ثم تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار متواصل لحدود 11. كيفاش باش يكون طقسنا اليوم والايام القليلة القادمة؟ نعرفوه مع بعضنا في الطقس وحواله.
3: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
2: حسب آخر نشرات المعهد الوطني للدراسات الجوية في خصوص طقسنا لليوم لحد 27 سبتمبر، يا رب يوم الخير والبركة على الجميع. سحب عابرة بأغلب الجهات، تكون أكثر كثافة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة، واللي ممكن أنها تشمل محليا سواحلنا الشرقية خاصة في الليل. الريح من القطاع الشمالي بشمال والوسط باش تكون ضعيفة ومعتدلة، البحر باش يكون مضطرب وقليل الاضطراب. الحرارة باش تسجل تراجع طفيف مقارنة بالأيام الفارطة، ونتكون بين 26 و31 درجة في الشمال والمرتفعات الغربية، وتكون في حدود 32 درجة في الجنوب. نقرب أكثر إلى مدينة المساكن وإلى المدن المجاورة، نلقاو هذا الصباح معدلات درجة الحرارة كانت في حدود 24 و25 درجة. طقس بدأ يبرد خاصة في الليل والصباح بكري. بعد ظهر هذا اليوم من المتوقع أن درجات الحرارة تكون في حدود 29-31 درجة لأقصى تقدير. الرياح باش تكون ضعيفة فمعتدلة في حدود 20-30 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لبداية الأسبوع 2 و3 نحكيه على تقريبا نفس المعطيات الجوية، فقط باش يكون خاصة الصباحات باش تكون مغيمة، باش يكون فما تراجع شوية في درجات الحرارة، خاصة في الليل اللي باش تبرد شوية، درجات توصل 18-19 درجة. بقية الأسبوع هناك تقريبا نفس المعطيات الخاصة بدرجات الحرارة بين 28-29-30 درجة. بداية من تاريخ 5 أكتوبر نحكي على منخفض جوي هام يشمل سواحلنا الشرقية ويشمل تحديدا مدينة مساكن وسوسة، وإن نلقاه هناك توقعات هامة بنزول الأمطار، تكون سحب رعدية مرفوقة إن شاء الله بأمطار غزيرة مع تراجع لدرجة الحرارة لتوصل 25-26 درجة. إن شاء الله يا ربي تصدق هذه التوقعات، وإن شاء ربي يرزقنا الغيث النافع. نعم، نطلع على أوقات الصلاة. صلاة الفجر كانت في حدود الساعة 4:44 دقيقة، الشروق كان 6:09 دقائق، الظهر إن شاء الله نصف النهار 9 دقائق، العصر ماضي 3:33 دقيقة، المغرب 6:07 دقائق، والعشاء 7:32 دقيقة. ربي يتقبل صلاة الجميع. هذا شنو كان عنا في الطقس وحواله.
3: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
2: إن شاء الله يا ربي يرحمنا، الدنيا بدأت تبرد شوية، ردوا بينا على صغيراتنا على رواحنا، خاصة الفجر الصباح وفي العشية في الليل يعني تبدأ باردة شوية، فنحاولوا قدر الإمكان نحافظوا على الصغيرات وعلى بيتنا وميتنا، نحاولوا ديما نشربوا برشا ماء، نذكروهم بأهمية أكيد مكلين الغلة، خاصة الصغيرات الخضرة والغلة ما همش حبابين فيهم، لكن نحاولوا ديما نأكدوا لهم خاطر ذاك اللي قوي مناعتهم ويعززها. نعم، وطلع على قائمة كمية الأمطار المسجلة واللي تم نشرها أمس في الصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي، وإن نلقاو ما شاء الله شملت برشا ولايات. نلقاو صفاقس على درجات المسجلة كانت في الحنشب 7 مليمترات، في أرينا نلقاو في رويد 5 مليمترات، بنزرت وتيك في 9 مليمترات، في سوسة نلقاو القلعة الكبرى الكبرى بخمسة مليمترات، تونس كختاج بثلاثة مليمترات، منوبة عنا أربعة مليمترات، المنستير ما شاء الله نلقاو عنا جمال عشرة، صيادة ولمطة وبحجار فيهم ثمانية مليمترات، نلقاو الوردانين بثلاثاش، قصر هليل 11، المنستير المطار 13، في المهدية نلقاو السويسي 9 مليمترات، مدنين 1 مليمتر، نابل كيف كيف 1، وبن عروس نلقاو 2 مليمترات. إن شاء الله يا ربي يرزقنا أمطار الخير أمطار البركة، وإن شاء الله تعم وين ما تصب هي تنفع، وإن شاء الله يا ربي تعم هذه الأمطار مختلف ولاياتنا، وإن شاء الله يا ربي صابة ويكون موسم فلاحي بكل صابة وبكل خير وبكل إن شاء الله منفعة للجميع. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا، مازلنا في انتظار اتصالاتكم على 71 134 396 ومختلف تعليقاتكم كالعادة تحت أفيش الصبحية. بعد شوية نقرأوا شوية لكومنتير اللي طلبتوهم، نسمعوا الأغاني كذلك اللي تحبوا تسمعوهم، تخليوا لنا كومنتير، تخليوا لنا مساج، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، ما تبدلوش الموجة، راجعينا.

0: معكم بعد شوية.
1: ترام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8
1: بقية الشهر على ترام فام. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: صبحيه ميران ترجع لكم بعد شويه.

الجيم من الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند مثبني للحديش مع هيلا بنجيما.
2: المشوار مازال متواصل في صبحيتنا لليوم صباح الأنوار والمسرات لكل اللي يسمعوا فينا في مساكن سوسة أو المنستير على 99.8 وكذلك نشر انترنت على www.ramfm.net. انتم تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار متواصل لحدود الأحداش. تحية خاصة للي يسمعوا فينا ويترشفوا في قوتهم صحة وفرحة للي يسمعوا فينا وهم ملمومين العائلة أكيد يأخذوا بعضهم في فطور الصباح، كذلك للي شادين الطريق ربي يحفظكم طريق السلامة للجميع، وتحية خاصة لأصدقائنا في تاكسيات والواجهات إن شاء الله بالقسم بالرزق، إن شاء الله يومكم سعيد مبارك. نبدأ مع التعليقات اللي قاعدة توصل لنا، الرسائل الجميلة ما شاء الله، شكرا لكم على كمية الرسائل وكذلك على المحبة اللي قاعدة توصلنا، شكرا لكم على الثقة وشكرا لكم على المتابعة. نبدأ مع مدام لميا خضيري تقول صباح القبول ومحبة الرسول والضحكة التي لا تزول، اللهم آمين يا رب. نهاية أسبوع مريحة للجميع. نجاح عبد الله صباح النور، سي توفيق العكرمي صباح النور والسرور، بسام قعيش يقول صباح الخيرات ويوجه تحية الأم فاطمة يوسف والأخت سعاد ويتمنى لهم السعادة والفرح كما يحب يخص أخت سعاد بتحية خاصة بمناسبة عيد ميلادها ويقول لها أنت أحلى وردة في حياتنا.

صباح الورد والفل والياسمين مدام خديجة بوهلال سونيا كرموس كذلك مدام مريم صباح النور سناء عطية صباح الورد مدام سناء زكر تقدم لكم تحية الناس الكل وتطلب أغنية عزيز على أمه تهديها لولدها إسماعيل زكر ولدها ياسين ولدها بلال وكذلك تقدم تحية لبناتها سيرين وسليمة

نفس الأغنية عزيزة على أمه تهديها مدام جميلة السوقي الغول لابنها يحيى بن هنية وتقول له ربي يخليك ويفضلك ليا.

لغاية صباح الخيرات، تحب تسلم على كامل الفريق، على بناتها وولادها وولاد أخواتها كذلك، وتقول كذلك تحب تحية لزوجة أخوها، وتطلب أغنية نوال الغشام ولدي تهديها لوليداتها، عشان ربي يفضلهم لك كما يفضل كذلك سادة المستمعين لكل أبنائهم، ويقر عين يا رب كل أب وأم بصغيرها، وإن شاء الله تفرحوا بيهم، إن شاء الله تروهم في أعلى المناصب، واستحفظونا عليهم خاصة الصغيرات اللي قاعدين يقراو، فما برشا فيروسات قاعدة تدور، برشا صغيرات للأسف يعني كمناعتهم ضعيفة، فنحاولوا قدر الإمكان نستحفظوا عليهم وردوا بالنا عليهم، شاء ربي يحمي صغيراتنا الكل. نجيبة من مساكن تقول صباح الخيرات، ميسيج نسمع نوال الغشام قبل إهداء المدام نورة والكل مستمعينا.

تقول صباح الخيرات نجيت العميري، صباح الورد والفل، نجلة محجوب، صباح النور وسرور على البريري، صباح الخيرات ليلى عمروني، نعيمة بن شويشة، صباح الأنوار، مدام منيرة بوزعبية تقول صباحكم زين بالخير مليان، نهاية أسبوع مريحة للجميع. نجيبة كحلون تقول صباح الأنوار والأزهار الأحلى، راديو ربي عزك والأحلى إكيب، تحب تقدم أغنية خويا أخويا، تقول لأخواتها النجلة كحلون نسرين كحلون رمزي محمد فرج وأحمد، وتقول لهم راني نحبكم برشا.

عيوني يا ربي يفضلك حتى احنا نحبوك برشا. شكرا ليك حنان الرايس. تحب تقدم تحية لبوها عثمان وامها رفيقة لزوجها عمر بن شوشة واخواتها حمدي حذامي جيهان. كيما تحب تخص بالتحية بنتها بشرة بن شوشة بمناسبة عيد ميلادها وتقولها ان شاء الله بالنجاح والتوفيق.

مدام سميرة الزاوي صباح الأنوار تقدم تحية لأخواتها وخاصة أختها نجيت اللي تحب تهدي لها أغنية صنديدة وتقول لها ربي يفضلك ليا ولا يحرمني منك يا أختي يا غالية، وإن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للجميع.

صباح الخيرات كذلك نقولوها المدام نبيلة بوهليل. احنا مازلنا مواصلين المشوار في صبحيتنا اليوم، مازلنا في انتظار اتصالاتكم على 71 134 396. الأغاني اللي تحبوا تسمعوها تحبوا تهديوها للعزيزة عليكم، كذلك تعليقاتكم ورسائلكم على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو المفام. بعد شوية نعمل جولتنا الإخبارية في فقرتنا أسمع أشصار، خليكم عادلين الموجة 99.8 راجعيننا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقيت الشهر على ميرام فام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة لتواتيك وزيد لبروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكول ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكول ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سعيمات بهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان. أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع مع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك. صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
4: 31 دقيقة بعد التسعة، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. صباح الخيرات والمسارات لكل ما التحق بنا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا كل عادة على الأثير 99.8 وين ما يوصلكم صوتنا في مساكن سوسة أو المنستير وكذلك في مختلف جهات الوطن أو خارج حدود الوطن، كذلك على www.rmfm.net تسمعوا في الصبحية والمشوار متواصل لحدود 11. قايد باش نعمل جولتنا الإخبارية في أسمع إيش صار.
0: أسمع إيش صار.
4: نبدأ بالشأن المحلي وبالشأن الأمني. حجز 255 حبة مخدرة والقبض على المروج. في عملية أمنية ناجحة تمكنت الفرقة العدلية بسوسة الجنوبية بالتنسيق مع مركز الأمن الوطني بالقصيبة وشرطة النجدة من إلقاء القبض ليلة البارحة على شخص يشتبه في تورطه في ترويج المخدرات، وقد تم إيقاف المشتبه به على متن سيارة مكترات وبالتفتيش عثر بحوزته على 255 حبة من مادة أريكا. المشتبه به لم ينتظر طويلا حسب تفاصيل الخبر، ترك السيارة وفر من المكان، لكن بعد التحريات تمكنوا من القبض عليه والاختفاء متاعه كان في منزل كان يكتريه على طريق 30 بمساكن ليتم الإطاحة به. ووفق المعطيات الأولية فإنه الموقوف أصيل أحواز ولاية القيروان، وقد سبق أن قضى 15 سنة سجنا قبل مغادرته السجن، وتتواصل الأبحاث للكشف عن كامل ملابسات القضية ومدى ارتباط الموقوف بشبكة لترويج المخدرات. ما زلنا مواصلين مع الشأن المحلي والشأن الأمني. كذلك فرقة الشرطة العدلية بسوسة الجنوبية تطيح بثلاثة متورطين في عمليات سلب. تمكنت الوحدات الأمنية من الإطاحة بفتاة وشريكها يشتبه في تورطهما في تنفيذ سلسلة من عمليات السلب على مستوى قنطرة حي الرياض بعد أن تسبب في ترويع عدد من المرة بالمكان وفي السياق ذاته. تمكنت الوحدات الأمنية من الإطاحة بشاب ثالث يشتبه في تعوده القيام بعمليات سلب بمحيط المكان، ولا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن ملابسات هذه القضايا وتحديد مدى تورط الموقوفين في العمليات المسجلة. في سوسة انقطاع التيار الكهربائي اليوم. أفاد إقليم سوسة المدينة للشركة التونسية للكهرباء والغاز بأن التيار الكهربائي سينقطع بسبب أشغال طارئة اليوم صباح اليوم من الساعة 8 صباحا وإلى حدود منتصف النهار بحي المطار وشعب التصنم بسوسة، وسيقع إرجاع التيار الكهربائي دون سابق إعلام حسب انتهاء الأشغال بالمناطق المذكورة. جناح جراحي جديد للمسالك البولية وجراحة الفم والوجه والفكين بمستشفى سهلولة. تنطلق قريبا بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة أشغال تهيئة جناح للعمليات الجراحية مخصص لاختصاصي المسالك البولية وجراحة الفم والوجه والفكين بكلفة تناهز 1.5 مليون دينار، على أن تستغرق الأشغال مدة أقصها 6 أشهر وفق ما أعلنته الإدارة العامة للمستشفى في بلاغ لها. زلنا مواصلين مع الأخبار، وعلى الصعيد الوطني وزير التربية منع خروج التلاميذ للمؤسسات التربوية بداية من أكتوبر. أعلن وزير التربية خلال زيارته لولاية المهدية أن منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية سيكون كليا بداية من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز خاصة حماية التلاميذ والوقاية من كل ما من شأنه تهديد سلامتهم الجسدية والنفسية. كذلك رئيس جمعية أولياء التلاميذ يدعو إلى تقليص التنقلات من والاكتفاء بحصة فقط. دعا رئيس الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ إلى اعتماد تنظيم للزمن المدرسي يضمن تقليص تنقلات التلاميذ إلى أدنى حد ممكن الحد من الساعات الجوفاء وإبقائهم داخل المؤسسة التربوية خلال كامل الفترة الدراسية. ووضح أنه المقترح لا يتعلق باعتماد نظام حصة واحدة بمعناه التقليدي، أي أن تبدأ الدراسة في 8:30 وتنتهي في 2:30، وإنما خياره هو لابد بأخذ بعين الاعتبار واقع المؤسسات التربوية في ظل الاكتظاظ، نقص البنية التحتية والموارد البشرية، وهذا من خلال تنظيم جداول أوقات بطريقة تسمح للتلميذ بالخروج من المنزل مرة واحدة والعودة إليه مرة واحدة دون ذهاب وإياب، مع توزيع ساعات الدراسة بشكل يقلص الفترات الشاغرة بين الدروس واستغلال هذه الفترات في المراجعة داخل قاعات مخصصة لذلك، خاصة في المدارس الأعدادية والمعاهد الثانوية. ونختم في الشأن الوطني مع نجاح أمني يتمثل في الإطاحة بتجار مخدرات وحجز كوكايين ويخت وسيارات فاخرة. تمكنت إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بعد عمل استعلامي من تفكيك شبكة لبارونات تهريب مادة الكوكايين والإطاح بعناصرها الرئيسية وعددهم 3 وحجزت القوات الأمنية ما يقارب 2.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين فضلا عن سيارتين فاخرتين ويخت كانت تستغل في ترويج المادة المخدرة كما حجزت مبلغ مالي مهم من عائدات الترويج وأذنت النيابة العمومية بمحكمة تونس واحد بالاحتفاظ بجميع الأطراف وتعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش بباردو بالبحث واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. احنا كنكونوا ختمنا جولتنا في فقرتنا اسمع اش صار.
5: اسمع اش صار.
4: مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. بعد شوية باش نحكي وعلى المستشفى الجهوي بمساكن ونشاط اكيد اللي قاعدين يحضروا له في خصوص اكتوبر الوردي. بعد شان نعطيكم فكرة حسب البلاغ اللي نشروا المستشفى الجهوي على صفحته الرسمية على مختلف الورشات اللي باش تكون حاضرة في بداية اكتوبر هذا واكثر نعرفوه بعد شوية. خليكم في الاستماع، خليكم عادلين الموجة 99.8 راجعينا.

0: معكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم افام. جديد أندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: كبرين سنتي
1: كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفولاين 27-198-888.
0: قريت لإسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: صبحية ويغان ترجع لكم بعد شوية.

0: معكم بعد شوية.
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معك.

0: .net. RMFM
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل القناص يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. القناص، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. القناص مع مهدي الساحلي على رمفام.
3: عمل جيم من الباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك،
1: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
4: 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
5: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قرايت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قرايت.
1: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
6: عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوى عالكيف وكل شيء موجود.
1: ولا سوين
6: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و 15% على الأدوات المدرسية، و 20% على الباراسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر، نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
6: نيوسكولي بمساكن، طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز. أنفولاي 20 955 407.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، صبحية الويكاند مع هيلا بوجيما.
8: جاني لكم مشوارنا متواصل في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند دقيقتين بعد العشرة، مشوارنا يتواصل للحداش. مازلنا في انتظار الاتصالات على 71 134 396 ومختلف تعليقاتكم ورسائلكم على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو RMFM. باش نمشيو للشأن الصحي، وباش نمشيو مع المستشفى الجهوي بمساكن اللي كان نزل يوم أمس على صفحته الرسمية أنه باش ينظم أيام مفتوحة للتقصي حول سرطان الثدي بمناسبة أكتوبر الوردي اللي هو شهر التوعية بسرطان الثدي. عفنا وعفاكم الله، وإن شاء الله ربي يحمي الجميع. قسم التصوير الطبي بالمستشفى الجهوي بمساكن بمشاركة قسم أمراض النساء التوليد مصلحة الجودة والتصرف في المخاطر باش يعملوا أيام مفتوحة للتقصي حول هذا النوع من السرطان يومي غرة وثاني من أكتوبر 2026 بقسم التصوير الطبي بالمستشفى. برنامج الأيام شبش يكون فيهم فما معاينة مجانية من قبل فريق طبي مختص، باش يكون هناك تصوير بالموجات فوق الصوتية الكوغرافي، باش تكون هناك توعية وتحسيس بأهمية الكشف المبكر، كما كذلك باش تكون هناك نصائح حول الفحص الذاتي وطرق الوقاية، إضافة إلى ورشة للتوعية الغذائية واللي هي بالحق مهمة ومهمة جدا. ديما الوقاية خير من العلاج، مهم جدا إن تكون عنا ثقافة الكشف المبكر، تكون عنا ثقافة كذلك الوقاية، إن نعزز المناعة متاعنا، إن ناخذ بالأسباب، وسبحان الله ربي إن شاء الله يحفظ الجميع ويحمي الجميع. الواحد يأخذ بالأسباب، واحد يحاول يفهم ويعرف التوعية والتحسيس مهمة ومهمة جدا، كذلك إنك تعرف أهمية كذلك الفحص الذاتي، طرق الوقاية، هذا الكل مهم جدا. باش يكون تكون الأيام هذه كما قلت لكم يوم غرة وثاني أكتوبر في قسم التصوير الطبي في المستشفى الجهوي بمساكن، فرصة باش تكونوا غادي وباش أكيد تتعرفوا على مختلف الورشات اللي باش تكون فيها كما قلت لكم معاينة مجانية، فما تصوير، فما توعية، فما ورشة كذلك للتوعية الغذائية. مازلنا مواصلين مع الشأن الصحي، وفي مجال آخر توا باش نمشيو للإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسوسة، اللي كانت نشرت رزنامة مواعيد الفحص الطبي للمترشحين لأداء فريضة الحج بولاية سوسة للموسم إن شاء الله 2027-1448 هجري. يا ربي يرزق الجميع زيارة بيته. المكان باش يكون المدرسة الصحية بالقيروان، والتواريخ بالنسبة لمعتمدي سوسة المدينة، سوسة الرياض، سوسة سيدي عبد الحميد، سوسة جوهرة، باش يكون نهار 12 أكتوبر، أو لا عفوا سوسة المدينة، سوسة الرياض وسيدي عبد الحميد، باش يكون نهار 12 مدرسة الصحية بالقيروان. كذلك عن سوسة جوهرة الزاوية والقصيبة وثريات سيدي الهاني، باش يكون نهار 13. بالنسبة لي أكودة حمام سوسة القلعة الكبرى باش يكون نهار 14. نهار 16 باش تكونوا مساكن القلعة الصغرى هرقلة، هذا نهار 16 مدرسة الصحة بالقيروان. وبالنسبة لنفيذة بوفيشة سيدي بوعلي وكندار باش يكون يوم 17 أكتوبر، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور للجميع. بالنسبة لبرزنامة التحاليل والأشعة، بالنسبة للتحاليل المخبرية فإنه مركز الوسيط متاع الريحان هبط التواريخ. بالنسبة للمعتمديات جوهرة والرياض باش يكون يوم 28-29 سبتمبر 2026، هذه التحاليل المخبرية. زي والقصيبة وثريات سيدي عبد الحميد وسوسة المدينة التدارك باش يكون يوم 5-6-7 أكتوبر 2026. نلقاو عنا الأشعة وتخطيط القلب. بالنسبة لجوهرة سوسة المدينة وسيدي عبد الحميد من 23-30 سبتمبر، المكان متاعه هو الوسيط في جوهرة. وبالنسبة لمعتمدية سوسة الرياض والزاوية والقصيبة وثريات باش يكون من 23-30 سبتمبر 2026. أكيد لازمهم المعنيين والمدعوين للفحوصات الطبية يتصلوا بالمراكز الصحية العمومية القريبة منهم، كذلك يقوموا في الأجيال بإجراءات التحاليل متاحهم والكل ما هو مطلوب طبيا، وأي استفسار يجب عليهم أنهم يتصلوا بالواعظ المحلي للمعتمدية متاحهم. رجاء راهو اللي باش يتخلف على المواعيد هذه راهو باش يعتبر يعني متنازل، ردوا بينا قدر الإمكان، وإن شاء الله يا ربي يحمي الجميع، وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لجميع يا ربي اللي مش يكونوا ضيف وضيوف الرحمن، وإن شاء الله ربي يكرم الجميع. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكاند، بعد شوية باش نحكيه على تعزيز المناعة وطرق تقليص وتفادي انتشار العدوى. نعرفه مع تبدل أكيد الفصول، تغيرها، التغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها، أكيد برشا فيروسات قاعدة تكثر. فكيفاش نجنبوا العدوى خاصة مع أنه صغيراتنا قاعدين يقراوا، وكيفاش نعززوا المناعة متاحهم، وديما الوقاية خير من العلاج. هذا وأكثر باش نحكيوا فيه بعد شوية، ما تبعدوش، خليكم عادين. الموجة 99.8 راجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: صبحية الويكاند مع هيلة بنجيمة.
2: 22 دقيقة بعد العشرة، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكاند، مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم.

0: معكم واقتراحاتكم على 71 134 396 ومختلف التعليقات والرسائل الجميلة اللي قاعدة توصلنا على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو RMFM. احنا مازلنا مواصلين مع فقراتنا ومع استضافتنا وقيت على فقرتنا لانفيتي. لانفيتي في الانفيتي باش تكون ضيفتنا طبيبة أطفال عودتنا في مداخلاتها على التركيز على كونسيبت الوقاية خير من العلاج، تعزيز المناعة، تجنب العدوى. ديما كلمتين نسمعوهم منها وخاصة خاصة خاصة الأكل الصحي وباللي موجود في الدار. هذا نتصور حلم كل امرأة وروسات تلوج عليها لو تلوج عليها كل عائلة باش تضمن صحة صغيراتها وخاصة خاصة تقوي لهم وتعزيز لهم المناعة امتاحهم. في هذا الصدد باش نحكيه على تعزيز المناعة وتجنب أو تقليص العدوى، خاصة اليوم صغيرات يقرأوا كي صغير يلقط فيروس، فماذا بينا في ساعة صح وماذا بينا ما يعديش أصدقائه باش ما ندخلوش فيك السيركل متاع العدوى، واحد يمرض ويعود يعدي الآخر. سعيدة جدا أني نستقبل الدكتورة هدى عرجون طبيبة الأطفال. قل صباح النور دكتورة.
1: صباح الأنوار هيلا، مرحبا بك ومرحبا كيف مستمعيك.
0: شكرا شكرا لك دكتورة. نعرفوا مع تغير المناخ أكيد الفيروسات باش تنشط الفترة هذية، وصغيرات نعرفوا اللي مناعتهم صغيرة زادة كيف ومكا وضعيفة، فماذا بينا مجموعة من النصائح اللي تعزز المناعة متاع صغيراتنا وتجنبنا قدر الإمكان نتجنبوا العدوى.
1: هذا هو ديما احنا في الوقاية، الوقاية خير من العلاج.
0: نعم
1: دونك كما قلت جاء فصل الخريف ومع بدات تبدا نزلات البرد والجريب وسيلان الانف وكل شيء، لكن الواحد معناها مش لدى يقلق ولا بانيك. دونك هو صغير كل ما يحتاجه انه كما قلت انت معناها نعطيه انكود بوست للمناعة نتاعه باش يبدا الموسم في صحة جيدة وبنشاط ان شاء الله. وكيفاش نعزل المناعة لوليداتنا؟
0: بدكتورة فما سؤال جينا توا معناها أولية تسأل قالت لك هل كل طفل يمرض كثيرا يعني مناعته ضعيفة؟
1: اي عشان يغال كل طفل يمرض بشارة مناعته ضعيفة
0: معناها لازمها تخدم على المناعة.
1: لازمها تخدم على المناعة ولازم تنقص أكثر ما يمكن الأنتيبيوتيك مضادات الحيوية، خاطر هذوك يزيدوا يطيحوا المناعة. يعني كل ما صغير يمرض وياخذ مضاد حيوي هو راه تلقاه 70% من الامراض تاع الاطفال فيروسيه، معناتها ما عندهاش دخل بالانتيبيوتيك. كل ما تعطيه انتيبيوتيك كل ما تطيح له المناعه نتاعو يولي يمرض اكثر. معناتها هذا وليدز كيما نقولوا تريتمون دو فون، معناتها تقوي له المناعه، تحسنوا الارضيه، تنظف له بدل من الانتيبيوتيك اللي خذاهم، تحسنوا الميكروبيوتا انتستينال. هذا اللي باش نجيو عليه احنا اليوم.
0: فوالا باهي، كيفاش نبنيو مناعه الطفل نتاعنا؟
1: كيفاش نبنيو مناعه الطفل؟ اول حاجه هي الصحن، شنو نحطوا له في الصحن الطفل؟ فهمت؟ الاغذيه اللي تقوي المناعه راهو معناتها حاجه هامه ياسر. السر الكل يكمن في الالوان. شو معناها؟ معناتها لازم الصحن فيه على الاقل 4-5 الوان.
0: شو مقصود؟
1: معناتها تستعمل الخضار والالوان اللي والفواكه اللي عندها الوان ديفيرونت. معناها مثلا تحط له في الصحن كغلة تحط له عنب احمر وعنب اخضر، وتحط له توبيان توجي الرمان ان شاء الله، ثم زبيب زاد لك حليف الهيل، ثم البروكلو، ثم الطماطم، ثم الفلفل. تكلمهم هذوما يجيو 5 الوان ديجا. علاش الالوان؟ وملك الخريف هو راهو بالحق الملك تاع الخريف. الناس ممكن ما تجيش بالها جمله، هو القرع الاحمر. عاوش القرع الاحمر اوفيت فيه كوناتيل بيتا كاروتين اللي هو مضاد قوي للأكسدة، فهمت؟ ويحمي برشا جهاز التنفسي. مع خاطر سواء صغير مين شوما بدا لا يخمل يدخلوا من خشمه وبديريكت يهبط له على صدره.
0: على صدره
1: معناتها القرع الاحمر ياسر هي للصغيرات. كل ما حاجه لونها اورانجي احمر، فهمت كيفاش؟ معناتها كما قلنا العنب الاحمر، الزبيب الاكحل، الكيوي، الرمان، بعد جاي البرتقال والمدالينا. معناتها ربي سبحانه حتى في كل موسم الخضار والغلال نسحقوه من المناعه نتاعنا، فهمت؟ سي فغي الصغار ما يحبوش برشا القرع الاحمر، دي حاجه بشكل الوالده الكل. اما راهو معناها يقفوا من الاستعمالات العاديه، نحطوا في كوستي القرع الاحمر راهو يجي جاتو، يجي كومبوت. يجي مشوي تحطه كيما انفون في الدف الخبز تحط فوقه شويه مناتون شويه فرماج هكا كاين الساندويتش ميني ساندويتش حتى فما دي روسيت بالقراع الاحمر ما مين ياسر كي تاكل ما تفيقش بيه
0: ما يفيقش بيه الصغير يعني
1: بلاصه السنيره تحط القراع الاحمر مثلا فهمت حتى السنيره فيها بيتا كاروتين دونك لازم برشا فيتامين سي في كلمه واحده كل حاجه فيها الفيتامين سي نحطوها في الصحن لازم زاد ناخذ معنا صحه الامعاء كيما الليل هذا اللي يمرض برشا معناها فما تكون ابل الميكروبيوت انتستينال شنو هو الميكروبيوت انتستينال هي الجراثيم الحميده اللي موجوده في المسار نتاع الجسم الانسان واللي هي اونفيت هذيك هي تدافع علينا راه معناتها المناعه نتاع الجسم الانسان تدافع في مسارنا هكا علاش الماكله مهميه وقت سبحان الله غير يوم بالجريج ولا حتى كبير بالجريج ولا بخشم ولا بصدر فما معناها جيش كامل نتاع خلايا نتاع مناعه يمشيوا يتحركوا بالمسار يمشيوا للقصه هذيك الملفه باش يدافعوا فهمت دونك هذه الجراثيم الحميده كي ناخذوا دي زونتيبيوتيك معناها على في حالات ما يلزمش ما ناخذوا الانتيبيوتيك ما يفرقش راه يقتلك الجرثومه اللي هي بالكش معناها متسبب في تعب ما يقتلك الجراثيم الحميده نتاعك اللي هي اصلا دافع عليك اللي هو الجيش يدافع عليك فهمت دونك الواحد كي ما عادش عنده شكون يدافع عليه دونك كيفاش نجم نعزوه مذوما نجم نعزوه فما الرايد فما البن فما الياغورت مع شويه كثير نحبش نعطي بليسيتي ما توا يبيعوا فيه زاد في الكرون شوباس. في نوع ساعات نستحقوا كاريمون معناتها دي بروبيوتيك من الصيدليه فهمت معناتها هي اون فيت هي جراثيم حميده تدافع عليك فهمت هذه هي الميكروبيوت انتستينال فما زاد حاجه سهله ومعناتها نتصور موجوده في كل دار هي مغرفه عسل فهمت.
0: وانا مش كنت باش نسال كي باش نقول لك العسل والزيت والعظيمه الصباح هذوما.
1: عسل الزعتر معروف برشا اللي هو معناها ما يخليكش تمرض بال كي افيكسيون اوغال معناتها الانف والحجره والتسكي تبع جهاز التنفس معناتها فهمت عسل الزعتر ديما تلقى اغلى من العسلات الاخرين. فما زاد البروبوليس اللي هما يسميوه العكبر معناتها هذاك يقوي المناعه بالكدا بالطبيعة العسل ماذا بينا قبل العام ما نستعملوهوش فهمت. اما العسل بصفه عامه راه مضاد للبكتيريا معناتها حتى ما لقيتش عسل الزعتر عسل الجبل اللي هو اون جينيرال تلقى فيه الحشيش الكل معناتها فهمت. وتوا معناتها ماهواش وقت عسل البرتقال وعسل لا توا عسل الكليل والزعتر والعسل نتاع الجبل هذاك فهمت. دونك في الصباح من غير عسل هي لا معناتها نقصوا برشا من السكريات الصناعيه راهو السكريات الصناعيه هي اللي طايح المناعه.
0: السكريات الصناعيه واضح
1: معناها السكر الابيض الكيك معناها وين ما تحط برشا سكر فهمت العصير نتاع الشارع كي هو في باكو معناتها انا نقولهم معناتها سي تخي سام انا نقولهم توا الكيلو غلا تقريبا 8000 العاده بين 7 8000 دونك باش تعمل ايتر عصير لازمك على الاقل كيلو غلا هكا ولا اي كي انت تمشي تشري ايتر عصير ب 3000 ولا ب 2500 ولا حتى ب 4000 اسكو حق هذاك الباك ولا حق العصير فهمت؟ معناها ما ينجمش يكون عصير هذاك فهمت؟ خاطر ديجا الباك وعنده سعره هذاك هذاك مواد ملونه ومواد حامضه وبرشا سكر دونك ايزي ما عادش نشتيو لولادنا وين ماشي للمكتب نخطف باك وجي وطرف كيك في امبلاج ونهزو لا معناتها بالنسبه للمناعه تدمير شامل راه فهمت؟ السكر لا بصفه عامه عندك السكر العسل عندك السكر الغلالي الفيكتوز عندك نرجع لعاداتنا القديمه اللي قبل كانت تسركينا ديما فيها
0: ولا كيما شنو دكتوره الحالات من الدار من الدار هكا المقام متواجده عند اللي عنده واللي ما عندوش
1: من الدار يا اخي واحد نجم يعمل خبزه الدرع ماهيش ممكن فيها برشا معناتها تحط فيها زبيب ودبله نجم يعمل بشكوت نتاع قبل لك اللي كانوا ماتنا يعملوه تلقى معناتها قزريه كامله معبيه بالبشكوت ومعناتها خير بس مره ما تمشي كيك من الشارع معناتها ما فيش مواد حافظه على الاقل ما فيش مواد ملونه ما فيش برشا سكر معناتها تنجم انت تجتهد تعمل كل بشكوت بزيت زيتونة وبسكر معناتها تمر
0: معناتها
1: أحسن حاجة الدار ما يعاود حتى شيء اللمجة تنجم تكون كعبة غلة ومعها شوية خضار مقصوصة حفنة كاكاوية حفنة فاكهة كل واحد قدير وقدره درس زبيب معناتها فهمت حكة صغيرة فيها خضار مقصوصة زويدة وحكة صغيرة فيها فواكه ولا فواكه جافة فهمت وطرف كيك معمول في الدار معناها جدا عندك ما فهمت واحد يجرب ويشري أي حاجة تعزو من الشارع معناها فهمت بفلوسه واحد فلوس يطيح المناعه نتاع زيرو فهمت خاطر الجراثيم الكل تحب السكر معناتها الجراثيم كي تلقى تو دو سوك طالع في الدم تاع الطفل ولا حتى العبد الكبير غادي تركش غادي هي ما تتلقى
0: مليو فافورابل يكون لها
1: مليو فافورابل باش الكليتيكي باش السنوغي باش تتكاثر فهمت هكا علاش مساكن مرضى سكري معناتها اي رسومه تعمل فيهم فهمت حتى جرحه في السمع وتنجم ادي البتر السفاق من اللي قدر فهمت دونك السكر السكر نحيه نحيه بخلاف انه نحي التركيز بخلاف انه يعمل معناتها لاجيتاسيون عند الصغير معناتها يولي هيج معناتها نحيه داكو
0: بي
1: هذا مهم ياسر هو
0: فوالا باش نسالك خاطر فما برشا يمشوا للمكملات الغذائيه توا برشا يحكي ويقول لك خاصه باش نقويو ذاكره صغيرنا باش نعززوا له النشاط نتاعو يمشيو يشرو دي كومبليمون اليمونتير في شكل دي سيرو او حرابش شنو رايك في الموضوع هذا؟
1: هو اسمه كومبليمون اليمونتير شنو معناه؟ معناها تكميل الماكله معناها لو الماكله هي فارغه ما مش نعمل حتى شيء فهمت معناتها دايوخ ديما تلقى على البكوات نتاع لي كومبليمون اليمونتير يقول لك لازم معاه تغذيه صحيه يكتبها لك على الباك معناها ما تنجمش انت تداوي صغير عنده فقر دم ولا عنده تشتت في التركيب ولا عنده وهو التغذيه نتاعه فارغه صحيح فهمت صحيح معناتها ولازمك تعرف اللي معناتها سبحان الله ربي يحط فيتامين ولا اي حاجه اوميجا 3 يحط لك معاه الانزيم اللي تعاود على تعاون على الامتصاص نتاعها على الهضم نتاعها بينما كي تمشي حاجه في الباكو راه مش مستفى منه راه ممكن تاخذ الدم يفيك في الكلوب نتاعها سلسين مش يمشي على روحه فهمت دونك قبل ما تمشي لي كومبليمون اليمونتير لازمك زاده نظام غذائي ياسر مهم معناها انت مثلا تمشي الاوميجا 3 راهي الحكر اللي ميجا 3 تعمل 60-70 دينار تفيدك شهر هكا هو بينما كيلو سردينة ب 6000 فرنك 7000 كان طاعة المطار هكا ولا ما فماش سردينة فريشكة فما الحكوك وحتى سردينة حكوك راهي نافعة الكونديسيون تكون تزيد زيتونة مش تزيد النبات
0: فهمت؟
1: باهي تعمل بها ساندويتش صغير لونجا لازم تحط له كيما قلت لك حفنة لوز ولا كاكاوية ولا حاجة تعاون معناتها فيها لي زاسيد غا انساتوري الزيت زيتونة هذيك حاجة هايلة على الآخر فهمت؟ معناتها اوكي لي
0: كومبليمون
1: مانيش ضدهم
0: فهمت
1: اما هما اسم كومبليمون
0: معناها هما حاجه ثانويه مكمله لكن الرئيسي هو هكا تبقى لي بشكل صغير كل يوم واللي لازم نحاولوا قدر الامكان تكون حويجه من الدار نظيفه تكون طبيعيه زاده فيها الغله فيها الخضره باش هكا كنحاول كيف حوصله مثلا قلت لنا نركزوا على الالوان نحاولوا ننوعوا في الصحين باش يكون اتراكتيف للصغير ركزوا على القرع الاحمر فرصه اني يعني توقعت نخمم حتى في الدروسات اللي باش الواحد يغرم بيهم الصغير
1: بكل دروسات معناتها مرة أنا في ما في في بلاد أجنبية معناها حطوا لي تحل قالوا ما فهمتوش لا جاتو بالقراع معناتها فهمت والله اللي تفهموا اللي هو جاتو بالقراع الأحمر جملة وبنين على الآخر معناها يعني نشاهدوا شوية نلقاو كيفاش نعديوا للصغير ما فيما نقولوا له هذا قراع
0: واضح قلت لنا ناكلوا البن نوكلوا صغيرات نزيد البن والرايب مهمين
1: اي خاطر فيهم الميكروبيوتيك خاطر فيهم الميكروبيوتيك بتبيع على صغار ما عندهاش تحسس للحليب فهمت
0: اي بيان سور والعسل
1: مهمه ياسر
0: العسل اوكي ونجنبوا السكريات
1: العسل احسبوا دواء مش تقول لي غالي العسل فيه العسل كان تلقى كيلو عسل ب 30 دينار راه مش عسل راه معناتها ما نجمش يعاونك هذاك فهمت العسل غالي اوكي اما انت يحسبوا كان كل شيء دواء اخي ها واحد يمشي يشري مضاد حيوي ب 70 دينار ما يشيش دبوز عسل كيلو يشدوا معناتها على الاقل شهرين في كل يوم ياخذ مغرفه كل صغير ياخذ مغرفه قهوه معناتها لازم نبدلوا طريقه التفكير فهمت؟ واضح فلوس ماشيه في مش بلاصتها معناها فهمت؟
0: واضح
1: معناتها نهونوا على حاجات من الضروريه والحاجات اللي هي مفيده برشا وتمنع من امراض تمنع من حاجات معناتها نحن في غنى عنها معناتها نحكروها فهمت؟ واحنا عندنا في بلادنا برشا معناها أنا دي ريشيس معناها ما ليش عارفين قيمة معناتها زي الزيتونة نتاعنا هذاك دواء في حد ذاته هذاك فارماسي ما تنقلها فهمت عندك الثوم راهو نسيت الثوم مضاد معناتها كان أنتي دوسيت مضاد للبكتيريا مضاد للفيروسات زي باش تقول لك الصغار ما يحبوش
0: الصغار ما يحبوش
1: اي انا فما بس طرق انا نقول لهم كملت طيب فطورك انت صحيح سكرت الغاز باش تربي العدد الكل تاخذ ثلاث سنين ثوم تهرس مع ارتب على الاخر تحطها في الصوص هذيك تخلط توكل صغير هي شويه في صحن ما تاخذ بيه
0: ما يفيقش بيه ايه صحيح
1: ما يفيقش بيه ولا تاخذ شويه ثوم تهرس تحطه تصير في ماريني تزيد زيتونه تاخذ دبوزه خضراء غامقه تحط فيها زيت زيتونه تهرس فيها ثوم تخليها ترقد جماعتين يولي عندك الحاجات البينيفيك كلها نتاع الثوم تعدل الزيت وديك تحطها في كلايطه تحطها في ماء جديد حتى في خرطتين فهمت؟ فما حلول راهو فهمت؟ ما فهم حاجة هي لا ياسر هذيك زيادة بالحق معناها في تين غفاف لو كل يوم صغير ياخد سن ثوم مش جميلة تاخد ثوم على خوي وجميلة تاخد على معدة فارغة خاطر حالي ياسر وما تعرف أنا خاصة الكبار عندهم التهابات في المعدة لازم تاخد ثوم على معدة فارغة فهمت؟ أنا تحب تاكل فلوس الماكلة تقصوا في ثلاثة ترابيز وايد فهمت؟ معناتها حاجة هي لا ياسر حاجة أخرى مهمة هي النوم راهو النوم النوم هو الغمان وقود رقم واحد للمناعة عند الأطفال خاطر صغير تعب ونقص نوم راهو فيه علاقة الفيروسات فهمت؟ حتى خلال النوم العميق
0: قديش يحتاج الصغير دكتورة من ساعة نوم؟ احنا للأسف قاعدين توا برشا يقرأ ويروح وما خرج دي كاملوا يقرأ وما تعش ما تفرج على كل ديسان زانيمي ولعب شوية بالتليفون وصلنا للتسعة العشر
1: صحيتك فلوك هو في النوم العميق جسم الإنسان يجدد الخلايا نتاعه فهمت خاصة اللي جلوبيل بلون هذوما اللي هما سان لي سودا دو نوتر ديفونس يدافع علينا معنا فهمت العدد المثالي للساعة صغير في روضة راه صغير في روضة ما بين 11 و 13 ساعة نوم
0: 11
1: 13 معناها تركتوا 8 في روضة 8 يطلقها سدد الفرج نخطو أقل مثل معناها روضة 3 4 سنين عامين ونص فهمت هذوما الصغيرات معناها يتعبوا فهمت في الابتدائي ما بين 10 11 ساعة
0: 10 11 ساعة
1: دونك تو بما انه نهار قصير كنا كل يوم نقدموا وقت النوم نص ساعة نقدموا نص ساعة تو يستنسوا بغا ياخذوا بكري خاطر هو غدا باش يقوم بكري هو اللي اوبليجي باش يقوم فما ناس قايل صغيرات 6 تاع الصباح
0: 6 تاع الصباح
1: تخرج تجري الناس الكل خاطر في تونس اكثر معناها مشاكل خاطر تبقى المكتب بعيد على الدار 60 كيلومتر 40 كيلومتر مع السيركولاسيون معناتها هذه نقطة تحب نجي نحكي فيها شوية أنه من الناس اللي يخلوش فرصة يحسن لها الدار معناتها يخرج معناتها الصغير المثال نتاعو شكون؟ أم أبوه قدوة نتاعو والدي لو هما يخرجوا الصباح غير ما يفطروا هيا هيا هيا هيا هيا الناس كل تخرج ما نجمش تقول ويا اسرة في ثقافة اسرة في ثقافة خبز أنت أصلا أنت ما قعدتش تفطرت معناها كيفاش تحب هو يعمل حاجة أنت ما عملتيش فهمت؟ لازم نخصص وطيب ساعة نقوم قبل الوقت نقعد نتلموا الناس الكل فرصة بس نتاع العائلة تتلم على طاولة نحطوا كل عظيمة نحطوا كشحان زيت زيتونة نحطوا شوية خبز كوبلي نحطوا كعبات زبيب عنب دراع كله كبير وقدروا معناتها فهمت نجم حتى نحضروا من الليل نعرف كل يحط الطاولة نتاع الصباح من الليل تكتك يقوم ديجا يلقاها حاضرة يبدا يفتك الحاجات يسخنوا ياكلوا معناتها مهم ياسر معناتها انه واحد ياخذ فطور الصباح معناها ياخي صغير ماشي بالشقره باش يقعد اربع سوايع كيفاش يركز ومخه ما فيش حتى شيء معناتها ناقص ماشي السكر وناقص الطاقه وناقص ما ينجمش يركز
0: دكتورة نعطيه فكرة كذلك كيفاش نحده من انتقال العدوى لا قدر الله صغير لقط فيروس شنو نعمل
1: جلس نكمل وحكية النوم خطر حاجة
0: مهمة
1: الصغير لو هو اخر وقته هو شدد التليفون ولا التلفزه ما يجيش النوم صغير ولا كبيره علاش ما يجيش النوم على خاطر كي واحد يشد تلفزه ولا تليفون ولا اورديناتور فما معناتها لا لينير بلو هذا ضوء ازرق اللي هو يتخافير في العين يمشي ديريكت للمخ يقول له راه طوم مازال نهار ماهوش لي فهمت وفما هرمون اسمه الميلاتونين اللي هو يفرزها المخ تقول معناتها هذيك تخليك ترقد لو المخ يجيه إشارة اللي هو نزل نهار ليل ما طاحش فهمت؟ بتبيع الهرمون الميلاتونين هذيك مش بيصير إفراز نتاعها ممكن تحط الفرش صغير في الفرش وهو آخر حاجة قبل بدرج كيفية التليفون مستحيل يرقد راه لازم أقل حاجة قبل بساعة توقف الشاشات فهمت؟ سي تري امبورتون داكوغ؟
0: داكوغ
1: نكملوا رابيدمون الوقاية وبعد نتعداو كيفاش نقصوا من العدوى حاجة مهمة ياسر هو الرياضة راه نحقروها احنا في تونس ما نعطيوهاش قيمة راهو كي تحط صغير في انفيرونمون في اكسجين نقي ويتحرك ويجري وكل راهو هذاك يقوي له المناعة نتاعو على خاطر الخلايا الكل تستحق أول حاجة الأكسجين راهو الأكسجين قبل الماكلة بالنسبة للخلايا فهمت؟ الإنسان ينجم يقعد نهار ما ياكلش ما ينجمش يقعد أكثر من ثلاثة دقائق ما يتنفسش فهمت؟ دونك بالعكس احنا عندنا فكرة في الشتاء نسكروا على الصغار ولبسوه برشا وخليه ما يخرجش وريح
0: من هويوش بالحق
1: صحيح كيف ما تهوي الفيروسات تتراكم في البلايص المغلقة فهمت؟
0: باهي
1: انت كي نبدا الدراسة مسكر شبابك مسكرة هذاك هو اللي من من من حاجات اللي كان زيت في العدوى معناها فهمت؟ دونك لازم صغير كل يوم نخرجوه يعمل لك السويعة بسكليت حتى نصيف ساعة يا سيدي بسكليت يجري في بارك يمشي هذاك باش يقوي له المناعة يتعرض شويه الشمس فيتامين دي صغار وروح تفرخ برا صار زي من المكتب للقارب من القارب للدار معناتها يخرج يجي يروح ليل فهمت يتخيل هذا الوقت وكما كنت تحكي انت في القارب معناتها الله غالب معناتها والدي مش يوم عليها ماما والدي تخدم معناها وين ما فما بلايص مسكر وين ما فما العدو فهمت معناها في القسم لازم المعلم على الاقل تهوي الشباك تحل خلي الشباك محلول مش كوروندي اما خلي الشباك محلول باش الهواء يتبدل الفيروس تخرج في القارب كيف كيف ما تحطش صغار مسكر عليهم في غرفه مسكره شبابك الكل وتخليهم بالطبيعة اللي كح باش يعني باش يعني اللي بحميها معناها فهمت بالطبيعة ما يتمش في مغرفة هذيك الكلبة هذيك راه يصير بالساعات فهمت اللي يلي نورمالمون اللي ولده مريض كيما يرى روحه يرى العباد ما يهزش ولده للمكتب ولا للروضة وهو مريض خاطر غدوة باش يعني كل القسم الكل باش يمرض فهمت وكل مرة باش يتيح واحد باش
0: يتيح واحد
1: والاخراني اللي مرض باش يعاود يعدي الاولاد فهمت معناها اللي عنده صغير مريض يشوف يخليه عند حد في العائلة يشوف ناخذ في نهارين انا ساعات نقول لهم خذ نهارين وقعد وحده ولدك ارتاح معاه ما تعطيه الدواء وخليه هو يتفرهد شويه خاطر شنو اللي يعدي هو اكل جود ليد دول يخرجوا من العطيس من الكحه من تعلمنا في الكورونا حاجات ما نسيناها مالوغوزمون تعلمنا نكحوا في ونيفو دي كود معناتها في المرفق تعلمنا في واحد مريض يلبس بازيت اما قدميها مرام العادات هذوك لازمنا نحاولوا معناها باش نحميوا احنا ونحمي العباد اللي هما دايرين بينا معناتها كيف معناتها
0: الوعي انه لازمنا نحاولوا قدر الامكان كيما نحافظوا على صحتنا نحافظوا على صحه المحيطين بينا حتى كان انتشرت العدوى راه اوتوماتيك من واحد باش يعاود يمرض
1: راه وي كي تعدي غيرك راه ودي غيرك باش يعديك ما فهمتش معناها كما تزيد وتزيد انت تهز ولدك مريض للروضه وهو مريض باش يعدي صغيرات الاخرين بعد شهر باش يتعدي معناها لو المونتاليتي هذه تقعد معناها وما نغطوا حتى الروضات معناها تقول لك ما نجمش ما نقبلوش خاطر راهو تخدم وطاوة تمشي تقول لي تنهزو روضة أخرى كان أنت ما تقبليش ولدي معناها لازم يكون أمو دودر معناتها للروضات الكل حاسين ما والله ما تشبه معناتها من الفلات المعنية معناتها غير ما مريض ما يدخلش الروضة وحاجة ثانية معناتها اللي هي معناتها مهمة ياسر فهمت معناها ما نحطوش شاشات في الروضات راهو فما روضة فيها دي تلفزيون معناها سامحني معناها أخي راهو مقبلة التسمية ممنوعة روضة التلفزة معناها فهمت معناها تعمل له قلة التركيز تشتو حتى لو هو في القارب كمل قراية مش أون أتوندون يجي ولدي نحطوا نحلوا التلفزة ما نحلوش التلفزة حطوا يلعب أي حاجة حطوا ليجو حطوا بازل خليه يلعب
0: خلي يلون خليه يعمل كيلومتراسيتي فيه
1: خليه يلون ما يصيرش معناها مش معقول فهمت معناها ما ولمجة صحية زادة راهو لازم يعملوا قرار حتى روضة ما تقبل لمجة غير صحية راهو فما روضات ما شاء الله عليهم راهو
0: لمجة
1: غير صحية يا ريت يحطها في البوبيل يقول لك سامحني ما ندخلهاش فهمت وفعلا يقبلوا دونك انت تهز ولدك لمجة صحية يشوف هو الاخر جايب صاحبه جايب كيك وجو وجازوز وبسكوي باش يقول لك ها صاحبي سيدي انا ديما نهز في الخضره والغله معناتها فهمت معناتها لازم الصغيرات الكل يجيبوا نفس النومج
0: دكتورة في سؤال ختامي نصيحة ذهبية كطبيبة تقولها للأولياء اللي يسمعوا فينا اليوم
1: جوست ما نزيد دقيقة باش نقول لهم اللي فما زادة ديزالي ناتوريل معناتها فما حاجات أدوية تكميلية كما نقولوا معناتها تعاون باش تقوي المناعة فما حاجات موجودة في الدار في التوثيرابي كما الفليل كما الزعتر فما كما قلنا معناتها بون انت تعرفي هنا اوميوباث معناتها فما بيت اوميوباثيك احنا ديما يجونا الاولياء اللي متاثرين بالميديكامون اوميوباثيك يجي اول خريف باش ياخذ تريتمون دو فونس كون ابل الشتي الكل باش يعدي الشتي نتاعو ترونكيل معناتها بون فما لو سيليكوبتينوم اللي الكل تعرفوا اما لا فما الكل صغير عنده الدوا نتاعو خاطر الارضيه تفرق معناتها ساعات زوج خوات ما يمزوش نفس المرض وما عندهمش نفس العلامات كل واحد الأرضية
0: نتاعو
1: دونك فما اللي كي ناسي اللي هي بلانت زاده معناها تقوي المناعه معناتها باش نلخصوا هذا الكل في اربع كلمات كيما نقولوا فهمت الصغير هو ما اعز اسم صغير عند والديه وانا متاكده ان والديه يستنفستيس انورمومون بوغ لي انفون لو هو يمرض في راسي كي تبطل الخدمه وتعطيه في الدواء ولازم يعدي لك حتى الجران باغون معناتها لازم يعدي
0: جدو
1: اللي هما زادة معنا الناس كبار وما نعرفهم ياسر هشة دونك لازمنا معناها التغذية حاجة مهمة ياسر دو النوم الباهي ثلاثة شوية حركة شوية أكسجين كما نقولوا هذا الأكسجين حاجة ضرورية كاتخيام بوزيسيون الدعم معناتها الغذائي ولا لي كومبليمون اليمونتير مي جوست كومبليمون اليمونتير معناتها ماهمش هما الباز فهمت وكيف وليداتكم يبداو الشتاء مع نسيف والخريف وبعد جاي الشتاء معناتها في صحه جيده ونشاط وحيويه وبالعكس باش تعاونوا مع التركيز معناتها لو تعمل بهذا الكل يكون هو طريقه عايش معناتها سي مود دو في فهمت معناتها مش نعملوا خاطر جاي الخريف لازمنا ديما نعيشوا هكا خاطر من غير صحه ما فماش شيء
0: واضح شكرا لك دكتورة هدى عرجون طبيبة الأطفال نورتنا وشرفتنا في صبحيتنا شكرا أكل صحي حاولوا قدر الإمكان يكون غني بالخضرة بالغلة العسل زيت الزيتونة حاجات يعني موجودة في ديارنا تنجم تكون هي الحل لتعزيز المناعة هذا شنو كان عنا في فقرتنا لانفيتي لانفيتي لانفيتي 47 دقيقة بعد العشرة مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا بعد شوية أكيد نقرأ تعليقاتكم ونسمعوا الأغاني اللي طلبتوهم منا خليكم في الاستماع راجعينا
2: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية
3: تقيت الشهر على ميرم افام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053
2: قريت لاسعاد كل بيت
4: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
2: صبحيه الميكان ترجع لكم بعد شويه

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
2: خمسة دقائق مازالت في عمر صبحيتنا لليوم، أكيد نكملوها مع مختلف تعليقاتكم وإهداءاتكم ومجموعة من الأصدقاء أصدقاء البرنامج بالصدفة اليوم يحتفلوا بمناسبة عيد ميلادهم. أكيد يسر فريق كل البرنامج ويسعدنا أن نقدم لهم تحية بمناسبة عيد ميلادهم ونقول لهم كل عام وانتم حيين بألف خير. مثلا مدام مروة البكور صديقة البرنامج، إن شاء الله بطول العمر وبالسعادة.

عفيف عبد اللطيف تحب تقدم تحية لأمها شريفة، تقولها ربي يطول في عمرك ويفضلك لينا يميمتي، وتهدي لها أغنية ست الحبايب كيف كيف، تطلبها مدام ثريا الزاوي نفس الأغنية وتهديها لأمها وتقولها ربي يطول في عمرك ويديمك تاج فوق روسنا.

صباح الخيرات نقولوها كذلك مدام حسنة مخينيني مروى الطبيب فل شويقي كوثر إبراهيم حراثي كوثر مدام مريم صباح الفل ومدام سيدة جربي نهاركم أسعد الأيام مدام سامية الرئيس كذلك تقولكم نهاركم زين برضاية الوالدين مدام نبيلة قعلول صباح النور والسرور مدام زهرة زقر تحب أغنية يا ولدي تهديها الولدها رياض والزوجته ملاك وكذلك البنتهم الماء العابد إن شاء الله ربي يفضلهم لك.

بشرى بن شويشة تقول صباحكم مزيان تتاهل. أول مرة حد يقول لي تتاهل في كومنتير. شكرا لك يا بشرى، محليك ربي يفضلك العام وتحية بألف خير يا ماما. تحب تقدم ديديكاس لأمها حنين ولبوها عمر، وتقدم تحية كبيرة لخالتها جيهان، خالتها حذامي، وتقولهم شلا ربي معاكم وربي يقويكم، وتهدي لهم أغنية هاني شاكر. شكرا.

كم مصباح كم ورد تحب تقدم تحية تقول لك من اختيارك وأغنية من اختيارك سي إيهاب الجارتها وسيلة وبنتها نيلة إيمان وتقول لهم ربي يفضلكم ويخليكم إن شاء الله ربي يفضلك جيرانك وإن شاء الله ربي يخليكم لبعضكم شو باش تسمعهم أكدع صحاب نسمعوا منها شوية.

كذلك عنا إهداء من عند مدام لميا، تحب تقدم تحية لابنها أسامة بمناسبة عيد ميلاده وتقول له كل عام وانت حي بألف خير.

0: احنا كنكون وصلنا لختام مشوارنا في صبحيتنا لليوم. شكرا جزيلا نهاب براوي كان في الاخراج، كنت معكم هلا بنجيما كوتي ميكرو، على امل لقاء بكم ان شاء الله نهايه الاسبوع المقبل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله ورعايته، الى اللقاء، باي باي.
1: كل سبت واحد ما تنسيش باش تعدل الموجة على رما فام من 8 ل 11، واسمع صبحية الويكاند، واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات، المعلومة ونصيحة وموزيكا عالكيف، وموزيكا عالكيف. صبحية الويكاند مع هالة بنجيمة، مع هالة بنجيمة، كل سبت وحد على رما فام.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: عليك أن تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام فام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: قاية الشهر على نارم افام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع الحبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 8188.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
3: الموسيقى نونستوب على أرم أفام، بنت الموسيقى نونستوب على أرم أفام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: مقاية الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء فلي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير واحسن الماركات فلي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: ميوزيك نون ستوب على رم اف ام بنة الموسيقى نون ستوب على رم اف ام على رم اف ام مقيد الاشهار على رم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في ساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29-052-053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام على ارم اف ام.

0: تشيكن سوسة والمنستير على 998 على 998
1: مقية الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى اثار في بنيان الدار؟
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد موبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دفكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: الموسيقى نون ستوب.

0: www.rmfm.net. rmfm.net. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفو لاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على ار ام اف ام. ار ام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الشهر على رنا فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: كبليسيتي
0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: الجمال.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. الموسيقى نون ستوب على رمفام، بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: اسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على نارم افام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين الشواء على الكيف وكل شيء موجود
0: ولا سوين
3: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الأدوات المدرسية و20% على الباراسكولير وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
0: هي ياسر نيو سكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب
3: نيو سكولي بيمساكن طريق صفاقس بحد الجامع الخير هو جديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولاي 20-955-407
4: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته وين تلقاه سي عماد بهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا ما لا لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444 وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: ارم اف ام في سكن في سوسه تونسنا

0: تسمعونا على www.rmfm.net مقيت الشهر على رمفام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا قريط نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريط تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند قريط التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريط لاسعاد كل بيت.
2: بابليسيتي.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: Publicité.
1: RMFM. 5 seconds.
0: Fils ou ça.
1: Toi, n'est-ce pas?

0: كرامة فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على كرامة فام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646

0: حرام فام في ساكن في سوسة تونسنا مقيد الإشهار على حرام فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: بيبليسيتي
0: رنا فام في سكن في سوسة تونسنا.

0: اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيت الشهر على RMFM.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميير شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب.

0: تسمعونا على www.rmfm.net اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقيت الشهر على نرم اف ام، برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي، اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: مقيد الشهر على RMFM. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: المزيكا نون ستوب

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: قيت الشهر على رام فام. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 8888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
0: الموسيقى نون ستوب على رمى فامة.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net
2: @rmfm.net.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام، راديو رمفام، رمفام ديما معاك، ديما معاك.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الشهر على رنا فام.
1: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين إشوا على الكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 أكتوبر دي روميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الأدوات المدرسية و20% على الباراسكولير وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر نيو سكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولاي 20 955 407.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
4: الموسيقى نون ستوب على أرم فام.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: الموسيقى نون ستوب على رامة فام.

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. ارام اف ام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. على ارام اف ام.